0: موبايل فون.
1: لازم نخلص ونشوف بعضنا.
0: موبايل فون.
2: بحبك ماما.
3: وأنا بحبك أميرة. باي باي.
4: شاكير.